والشرح والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.